بير حتى تنقل الرنيج لحك يا مان سيبا خيدي شاك أتوكم وخذيتها سويسة لحك يا مان.

كانت جي هوجين زقال ما زاد زلي جو لرالي غرمان وزلي نويداد موبين نجد دالي منجاق أهران شاتي وكانت جي هوجين إرمان ونسو ترمان أسران سايف زلي شول جروي بنينجيل رانا دالي منجا باستور استواردو باستور رودولفو إن كان قناو أني جي كابانان رانا قاكتش نمتهنا سيلا لي جول رانا قاكوش لنا جو كباكي جي قابينجيل يقرمانوس وكانت جي هوجين رانا روني كشنا جوغرو كيني برمانوس بلايش نكيراش كوزبال إلي روكا إي مراح ران زقان جرا خلاك شكرا بنكيل بياق لغتين شغري لي راديو ران اروني جشنا جوه كرمانو ران زقان جري ساحب سالي شون وكمان احكي لاون سا سالي قاچون سالي ناحي خاين شروش بنكيل ران سالي خون كبلال ران سالي كانجيل سالي تورتيريا ران سالي بنتا دي تايوجو سالي كوميدور سالي تيندا Aran parki nekesh kangilak, mari sali potrero, mari aran sali construcción. Kana chi hokein sagun komonil, wakbilo, zakana kakutsli loklak kangilain.

جيجال جيرو لنين كيلي راديو كان جيهو كاين تقال ران غاكريتال كوان كيسا سينتونية ران رابين كيلي راديو فليسيداد ارمانوس وكان جيهو كاين ران ديو جوسوب تسين قيري ران غوشيك جي رابين كيلي لغلاه بيج اللي قاتو ام هم بات ناوسو ريش كيبان سيلاليش جول زقال ارمانو José Chup, hermana Carmelina, Aran Finca, El Cerrito. Porque no chico que indio, yo soy de cinco hermanos u de hermanas.